وسهلا يا ميت مرحبا عليكم. يا ويلك يا ويلك أنتم، وأهلا وسهلا يا ميت مرحبا عليكم.